0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

سفر العدد أصحاح 19. ذبيحة فريدة ومختلفة عن باقي الذبايح، عجلة لونها أحمر ما فيهاش أي بقعة لون تاني، عمرها ما اشتغلت أبدا في غيط، ما تحطش نير على عنقها، وتذبح وتحرق تماما خارج المحلة، فمش بتتقدم على المذبح جوه الخيمة، ودمها يرش جهة الخيمة، ورمادها بعد حرقها هو اللي يستخدم للتطهير من النجاسة اللي بيسببها لمس ميت. السبب ان اللي بيتنجس بميت بينجس المسكن، واللي ينجس المسكن مسكن الله مصير الموت، لانه بيستهين بقداسة الله، واللي يرفض طرق الله للتطهير يقطع من الشعب، لانه بيبقى متعدي ومتمرد زي اللي ارتكب خطيه بيد رفيعه، بمعنى انه رفض، تعمد الرفض مع سابق المعرفه. الفكره انه اللي يتنجس نتيجه لمس ميت بيتطهر بميت، اللي هو رماد العجله اللي اتذبحت واتحرقت، لان اللي بيتنجس لما بيلمس ميت بيصير في عداد الموت او الموتى اذا ما اتطهرش. الشريعة دي تجسم للإنسان أثر الموت وكيفية النجاة منه بطريقة رمزية طبعا. لون العجلة أحمر، ما نعرفش ليه بالظبط، لكن في الغالب لأنه لون الدم اللي بيرمز للموت، زي برضو اللون القرمزي، لون الزوفة اللي بيرش بيها الماء على الشخص النجس، وزي ما الكتاب قال بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. العجلة بلا عيب، زيها زي كل الذبائح، بلا عيب جسدي طبعا، وده كان رمز ان البديل اللي هيموت مكان النجس او الخاطئ لازم يكون بلا عيب، لان الخاطئ ازاي يكفر عن خطية خاطئ مثله. كل ده كان رمز وتمهيد لذبيحة يسوع المسيح على الصليب. في عبرانيين 9 نقرأ: لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. وعن ذبح وحرق هذه العجلة خارج المحلة في عبرين 13 يقول: فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة، لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. مش هنلاقي معنى ولا تفسير لذبايح ونظام وطقوس العهد القديم إلا في يسوع المسيح. الله منذ الأزل جهز الفداء وأظهر هذا الفداء قبل المسيح ما يجي عن طريق رموز، لكنها تحققت بالتمام في ملء الزمان عندما تجسد الكلمة، حمل الله الذي يرفع خطية العالم. رماد العجلة كان دائم التأثير حتى بعد موتها بفترة، يعني هي بتذبح بتحرق تتحول إلى رماد، بعد كده أي شخص يتنجس يؤخذ من رماد العجلة ويضاف إليه ماء حي ويرش على الشخص النجس. دم المسيح هكذا مات يسوع من 2000 سنة، ولازال تأثير دمه للفداء وللتطهير فعال بذات القوة الآن وإلى الأبد. كان بيقطع من الشعب اللي يتنجس ويرفض التطهير بالطريقة اللي الرب عملها، أيضا سيقطع من شعب الرب إلى الأبد من يرفض طريق الرب للخلاص بيسوع المسيح. بدم يسوع مش بتطهر الأجساد أو المظهر الخارجي، زي ما كاتب العبرانيين قال: تتطهر ضمائرنا من أعمال ميتة لنخدم الله الحي. هي دعوة لكي نتطهر يوميا بالتوبة والاغتسال من الخطية بدم يسوع. من غير كده زي ما زمان كان اللي يدخل الأقداس ينجس المقدس، لو أنا عايز أعيش ليسوع أو أخدم يسوع بدون ما أكون طاهر ونقي وبعيش حياة قداسة، فأنا بستهين بقداسة يسوع. زي ما رسول بولس قال: إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، نافع لخدمة السيد، مستعد لكل عمل صالح. صلاتنا مع داود المستوحاة من القصة دي تكون: طهرني بالزوفة فأطهر.

0: اغسلني في أبيض بأكثر من الثلج. آمين.
1: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

مكتوب عن المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. إيه اللي شافه في الصليب يدي السرور؟ إيه اللي خلى عذابه فرحة وخير ونور؟ إيه اللي خلى العار شرف والشوك ظهور؟ حاجات كتير، منها أنه بيقدم خلاص، يبعد عن الناس العقوبة والقصاص، يدي الفدا وبدمه يغفر للخطاة، يدي انتصار، يدي شفاء، يدي الحياة. أهو ده السرور، أهو ده السرور اللي اتوضع قدام عينيه. أنت السرور، أنت وأنا وكل البشر غاليين عليه.

سفر العدد أصحاح 23 و24. وصل بلعام النبي الوثني أو العراف الوثني إلى بلاق ملك مؤاب علشان يلعن شعب إسرائيل مقابل أجرة. لما نقرأ 23 و24 نلاقي أن الرب هو الذي وضع هذه الأقوال على فم بلعام، رايح يلعن، كل مرة يتكلم ضد إسرائيل يضع الرب على فمه كلام بركة لإسرائيل. الملاحظ جدا لما تقرأ الأقوال الأربعة في الأصحاحين إن كلها بتعيد وتؤكد مواعيد الرب اللي قالها زمان لإبراهيم في سفر التكوين. القول الأول بيأكد أن الرب لم يلعن إسرائيل، وبيأكد أن عدد شعب إسرائيل سيكون مثل تراب الأرض، من يحصي تراب الأرض في عدد 10، ده وعد ربنا لإبراهيم زمان. القول الثاني بيأكد أن الرب لن يتراجع عن وعده، هو مش بيغير كلامه، وهو حاضر وسط شعبه وله علاقة خاصة بهذا الشعب. القول الثالث رؤية من الإله القدير. الإله القدير، الله عرف نفسه لإبراهيم زمان لما قال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، وبيأكد إنه إسرائيل سترث أرض كنعان وستهزم أجاج الملك العماليقي، اقرأ في صموئيل الأول 15، وستنتصر إسرائيل على أعدائها وستأخذ أراضيها. وبيعيد في نهاية هذا القول، القول الثالث، وعد الرب لإبراهيم في تكوين 12، أبارك مباركيك ولعنك ألعنه. القول الرابع في أصح 24 من 15 ل 19 يقول كده: أراه ولكن ليس الآن، ده بلعام اللي بيتكلم، لكن ده كلام الرب على فم، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب، يقوم قضيب من إسرائيل، يحطم طرفي مؤاب، إلى آخر هذه النبوة أو هذا الكلام. مين ده اللي بيتكلم عنه بلعام؟ تاريخيا هذه النبوة عن داود، تحققت في داود، لكن ده تحقيق بنسميه تحقيق مرحلي للنبوة، مش تحقيق نهائي، لأن التحقيق النهائي بالملك والتسلط وخضوع الشعوب تحقق ويتحقق فقط في ابن داود، في شخص ربنا يسوع المسيح. فبلعام هنا بيعيد النبوة اللي قالها يعقوب زمان عن شيلون في تكوين 49 عدد 10. يبقى بلعام في كل أقواله اللي تكلمها واللي الرب وضعه على فمه بيأكد على مواعيد الرب اللي قالها زمان لإبراهيم. طبعا بلاق غضب جدا على بلعام، يعني أنا جايبك وهدفعلك أمللك بيتك فلوس وفضة وذهب عشان تلعن هذا الشعب، أربع مرات كل مرة تتكلم تبارك هذا الشعب، وقال له كده ما معناه أنه أنا كنت هكرمك وهكافئك، بس إله إسرائيل ده اللي أنت اتكلمت بكلامه ضيع عليك البركة. وتنبأ بلعام في الختام عن مصير شعوب وثنية أخرى، زي يعني جاب سيرة بابل، سيرة أشور، جاب سيرة اليونان والإسكندر الأكبر، يعني حتى تنبأ عما سيحدث لهذه الإمبراطوريات في النهاية. أيضا الله هو الذي يؤكد على كلامه على فم هذا الشخص. أسيب معكم الخلاصة دي في النهاية، شوفوا من أقوال الرب إيه: كيف ألعن من لم يلعنه الله، وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك، ده بالعمل بيتكلم، فإنه قد بارك فلا أرده. شوفوا بقى الجملة اللي جاية دي اللي تشد الانتباه: لم يبصر إثما في يعقوب، ولا رأى تعبا في إسرائيل، الرب إلهه معه، وهتاف ملك فيه. الرب هو صاحب السلطان الكامل على بلعام وعلى كل اللي شبه بلعام. كل آلة تصور ضد الكنيسة وضد المؤمنين وضد شعب الرب، الرب يحطمها، وفي القضاء ستحكم
الكنيسة على كل من عاداها ومن يعاديها. الرب هو المتسلط في مملكة الناس، مفيش حد يقدر يلعنك ولا يؤذيك ولا يضرك أبدا، تحت سلطان الرب، ولن يحدث شيء إلا إذا كان في مشيئة الرب إنه يحدث، وتحت سلطانه وتحت حكمه وملكوته. فما تخافش، شوفوا العبارة اللي قالها كده: الرب إلهه معه، يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. يتحقق وتتحقق معية الرب معنا في شخص المسيح. لم يبصر إثم في يعقوب، ما شافش في خطية. ده احنا من أول الأصحات اللي فاتت كلها ما ورناش غير تذمرهم وشرهم وشكواهم، وضد موسى، ضد هارون، ضد الرب، عبادتهم للبعل، كل أو لأوثان أخرى، وهنشوف ده كمان جاي تاني. إزاي لم يبصر إثم في يعقوب؟ في المسيح، في شخص المسيح، الرب لا يرى فيك ولا فيك إثم إن كنت احتميت في دم المسيح وفي بر المسيح. ومن يباركه الله في المسيح لا يستطيع أحد أن يلعنه. وآخر عبارة اللي قالها بلعام، أو اللي قالها الرب على لسان بلعام: الرب إلهه معه، الرب إلهك معك ومعك، فلا تخف.

النجاح. كم واحد مننا أو عزيزي المستمع تقدر توصف نفسك إنك ناجح في حياتك ولا لا؟ يعني لو أنا سألتك سؤال أو سألتك سؤال، هل أنت ناجح؟ هل أنت ناجحة؟ هتقول أيوة أنا ناجح، ولا لا أنا مش ناجح، ولا هتقول يعني هدي نفسي درجة 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10، ويمكن أكون مش عارف إذا كنت ناجح ولا مش ناجح. النجاح كلمة مهمة جدا في حياتنا، وبنبقى عايزين ننجح في شغلنا، ننجح في علاقاتنا، عايزين ننجح في عملنا اللي هو شغلنا برضو، عايزين ننجح في كل حاجة. لو الست بتطبخ طبخة بتبقى عايزة الطبخة تنجح، يعني أبسط حاجة. النجاح مش سهل لكنه مش مستحيل، والنجاح ما بيحصلش مرة واحدة، وفي نفس الوقت النجاح هو رحلة العمر كله، بيبدأ لكنه لا ينتهي، لأن ما فيش حد أقصى للنجاح. خلوني أقول لكم على معلومة مبنية على دراسات، أنه عوامل النجاح منها 80% عوامل داخلية، يعني جوايا أنا متعلقة بي أنا، و20% عوامل خارجية متعلقة بالظروف اللي حواليا. يعني مثلا عوامل داخلية، أنا عارف أنا مين، وعارف أنا إيه رسالتي وإيه هدفي في الحياة، وجوايا رغبة شخصية في النجاح، وعندي التزام شخصي، بل شخص ملتزم بمبادئ معينة، بأنشطة معينة علشان أحقق من وراها النجاح، عندي قوة تركيز في اللي أنا بعمله علشان أنجزه. كل الحاجات دي حاجات داخلية، عندي إرادة إن أنا أغير، عندي طموح جوايا إنه دايما في أحسن. 80% من عوامل النجاح عوامل داخلية، في 20% عوامل خارجية، دي كلها متوقفة على الخطة، إيه مين ينفذها، تاخد وقت قد إيه، متابعة وتقييم، العملية الإدارة كلها، يعني إدارة النجاح نفسها كعوامل خارجية بتمثل 20%. ده مؤشر مهم، لأن ده يقول لنا إن الشخص اللي يلقي باللوم على الظروف اللي حواليه والمحيطين بيه والناس اللي حواليه، وما ساعدونيش، ما وقفوش جنبي، معيش فلوس، الفرص قليلة، السوق وحش، البطالة مالية البلد، ما عرفش، كل الحاجات دي فقط 20%، مع أنه لو اتوجدت 80% جوايا أنا، غالبا النجاح هيبقى أقرب مما أتخيل. إرادة النجاح مهمة، دي البداية، رغبة في التغيير للأفضل، عندي يقين أنه ليس، يعني عارفين المثل اللي هو ليس في الإمكان أبدع مما كان، لا، دايما فيه في الإمكان أبدع مما كان، بعترف أن اللي أنا فيه ده مش أحسن حاجة، أنه حياتي تستحق أنها تتعاش بطريقة أفضل، وهكذا. دايما أنتوا عارفين كلمة سمارت بتتكرر كتير، لما نقول الهدف يبقى سمارت، سمارت اللي هي SMART، اختصار لخمس كلمات يوصف

0: في الهدف. هل أنت عندك هدف أو عندك أهداف عايز تحققها؟ لو الإجابة لا، يبقى أمال هتنجح في إيه؟ يعني لو أنا مش عارف أنا عايز إيه من الحياة، مش عارف أنا عايز أنجز إيه السنة دي أو السنة اللي بعديها أو اللي جاية، ولا دوامة الحياة واخداني وزي ما تيجي يعني عايش كده حسب الظروف؟ لا، بيقول لك اعمل لنفسك هدف يبقى سمارت. سمارت اس يعني سبيسيفيك، يبقى محدد، انا عارف انا عايز ايه بالظبط. ويبقى الام في سمارت يبقى ميجربل او موتيفيشنال، يعني يبقى ينفع يتقاس ويتلمس، ويبقى محفز يعني اللي جوايا يعني يملاني برغبه حقيقيه ان انا اكمل واواصل. يبقى اتشيفبل، قابل للتحقيق، أو accountable يعني قابل للمراجعة وقابل للمسألة. يبقى realistic، يبقى حاجة واقعية مش حاجة خيالية ما أقدرش أحققها. يبقى ينفع يتحط في time table أو time based، يبقى أقدر أحط وقت محدد عارف هيبدأ إمتى وينتهي إمتى. خليني أسألك، إيه اللي بتصارع معاه وعايز تغيره في حياتك أو في بيتك أو في عملك أو في صحتك أو في وزنك مثلا؟ مهم جدا ان انا اعرف انا عايز ايه، واعرف كويس انا اعرف احقق ده ازاي كمان في حياتي، وايه اللي ما اقدرش اغيره ومحتاج اتعايش معاه. في حاجات مش هقدر اغيرها، عارفين الصلاة القديمة قوي بتاع اللي بتقول يا رب اديني قدرة اعيش مع اللي ما اقدرش اغيره، واديني قدرة اغير اللي ممكن اغيره، واديني حكمة عشان اميز بين الاتنين. اتمنى ليكم نجاح، ولو هنحط النهاردة رجلنا على أول سلم النجاح.
1: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمرة شفاه معترفة باسمه.

قال للغلام حامل السلاح في صموئيل الأول 14:6 هذه العبارة: تعالى نعبر إلى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا. تعالى نعبر إلى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا. يقول بعدها العبارة اللي الرب هيكلمنا فيها: لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. كلمات مشجعة لكل شخص إمكانياته بسيطة، إمكانياته قليلة، سواء كانت إمكانياته الروحية أو الزمنية المادية، مهما كانت قلة الإمكانيات. يقول يوناثان ابن شاول هذه الكلمات: ليس للرب مانع. ربنا ما عندوش أي مانع أبدا أن يخلص بالكثير أو بالقليل، طالما الرب على قلبه أنه يسندك ويشجعك ويخلصك ويوقف معاك. مش بيبص الأول أنت عندك قد إيه إمكانيات. طيب إذا كان الرب مش بينظر إلى الإمكانيات، أمال إيه اللي فارق مع الرب؟ اللي فارق معاه القلب الذي وراء الإمكانيات. اللي بيفرق مع الرب واللي بيدور عليه الدافع لفعل عمل ما قبل أن ينظر إلى إمكانياتنا، ينظر إلى نياتنا. بمعنى الرب بيفرق معاه قلبك، محبتك، تضحيتك، حتى لو بالقليل يخلص ويبارك ويكافئ. مقولة جميلة كنت سمعتها من الأقوال الرائعة لقداسة البابا شنودة، يقول فيها: لما يكون عندك النية ربنا يعطيك الإمكانية. لما يكون عندك النية ربنا بيديك الإمكانية. الرب ينظر إلى دافع القلب. أنا اعتقاد الشخص يا أحبائي، لو حد عنده النية الحقيقية وقلبه مليان اجتهاد وإيمان وإخلاص يعمل حاجة معينة، بس حالة الظروف ما قدرش يعملها، ده قدام الرب أفضل من واحد ما عندوش أي نية لكن عمل حاجة للاستعراض، للمنظر قدام الآخرين. الرب يهمه جدا جدا الشخص اللي عنده القلب المحب. إيه السبب؟ السبب عبارة أخرى، آية أخرى، والكتاب علمنا لما نيجي نفسر نص كتابي قارنين الروحيات بالروحيات. مرة تانية الرب قال لصموئيل هذه الكلمات لما راح يختار ملك من أبناء يسى البيت اللحمي: لما أعجب صموئيل بأبي نداب وألياب وشمة أولاد يسى، قال له: ولا واحد من دول صموئيل. قال له: ليه يا رب؟ قال له: لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى القلب. الإنسان ينظر إلى العينين، يعني الإنسان بيؤخذ بالشكل الخارجي، الإنسان بيبهر بالكلمات الخارجية، الإنسان بيؤخذ بالأعمال الخارجية، لكن الله يبحث عن القلب. قدامنا واحدة عمالة تروح وتيجي من الصالون للمطبخ وتحضر وتوضب وتنظف وتجهز وتطبخ صنف واثنين وثلاثة وعشرة، قدامنا واحدة تانية ما تحركتش من عند رجلين الرب. لو جبنا أي حد بيشوف ويتابع المنظر من بعيد يقول مرثا هي الأفضل، مرثا هي الأنشط، مرثا هي المجتهدة، مرثا اللي شايلة البيت على دماغها، مرثا ومرثا ومرثا، وربما يوجه كل اللوم لمريم على أنها كسولة، على أنها لا تبالي، على أنها لا تقدر أن تتحمل المسؤولية. لكن الذي له عينان تخترقان أستار الظلام، لكن الذي كل شيء عريان ومكشوف أمامه، لكن الذي يرى في الظلام كما يرى في النور، يعطي تقريرا قائلا لمرثا: أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. ويعطي تقريرا عن مريم قائلا: فاختارت مريم
النصيب الصالح. برضو الفكرة دي تاخدنا لبعد تاني، ما تركزش كتير الناس هتقول ايه طالما عارف سيدك شايف ايه. اقول تاني، لما تعمل حاجة وانت مقتنع بيها انها من الرب، اوعى تركز الناس هتقول ايه، لانك في كل الاحوال مش هتعجب الناس، في كل الاحوال مش هترضي كل الناس، لكن انتظر ماذا يقول الرب. ليكن المدح للرب، ليكن المدح من الرب، لأنه شخص الرب له كل المجد، يعلم نيات قلوبنا، ولما يجي يخلص ويبارك ويشجع ليس عنده أي مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. عايز أقول في آخر التأمل أنه في من المشاهد فيه الرب عشان يعلن ذاته، والرب عشان يعلن للشعب أنه لا بالقوة ولا بالقدرة كان عنده مانع أن يخلص بالكثير، رغم أنه الآية بتقول ربنا ما عندوش مانع يخلص بالقليل أو بالكثير. لا، مرة كان عنده مانع يخلص بالكثير. فاكرين الموقف ده لما يهوشافاط ضرب بالبوق، اجتمع إليه 32,000، قال له دول قطار، اللي خايف يرجع، رجع 22,000، قال له دول قطار، رجع من 10 9,700 كانوا بيشربوا مية بطريقة غلط، ورسيت على 300، قال له بس أنا عزل قليلين دول. فاكرين ليه ربنا كان عنده مانع يستخدم عدد كتير؟ قال له لكي لا يقل إسرائيل أن يدي خلصتني، لكي لا يقل إسرائيل أن يدي خلصتني. مرات تكون عندنا إمكانيات، عندنا علاقات، عندنا شطارة، عندنا معرفة، عندنا خبرة، حاجات كتير، الحاجات دي كلها ما تنفعناش، لكن مرات على حاجة بسيطة، على أهون سبب، في ظروف صعبة، في إمكانيات قليلة، نلمس استخدام الرب، قوة الرب، بركة الرب. عارفين ليه؟ عشان يرجع كل المجد لهذا الإله العظيم. عشان كده وضع كنز عظيم وسط شوية تراب، ده اللي قاله الرسول، إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية. السبب ليكون فضل القوة لله لا منا. ليس للرب مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. بشجعك وبشجعك، هات شوية الأرغفة اللي بين إيديك والسمكتين القليلين وحطهم بين إيدين الرب، هات دهنة الزيت، هات شوية الجرار الفارغة، هات الحاجات القليلة وضعها بين يدي إله كبير يستطيع كل شيء، وهو ليس لديه أي مانع أن يخلص وأن يبارك بالقليل، ذا لأنه إله الجود، من يملأ كل الوجود. والرب معكم، أخوكم أمجد.

0: سيد خليل.
1: وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Every culture,
1: every voice,
4: every day.
1: 3ZZZ.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 من 10 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما. ومن خلال إذاعة في تيبل زد والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر، يوم الأربع من 4 ل 5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل 10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معانا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

ومعقولة فقرات اللقاء ومواقف. إذا كان الجمال قوة فالمال قوة مطلقة. أن أكون عاقلا شيء مهم، أن أكون سعيدا شيء أهم. مسكين لا أبوه ولا خاله وزير، لا يولد شخص لا يمكن الاستغناء عنه. جيوب مليانة وعقول فارغة، أسعد الناس من ليس له تاريخ. إذا سقطت على الأرض فلن تنحط أدنى من ذلك. تنجح كثيرا إذا كان كلامك رقيقا وسلاحك خشنا. وأخيرا، من ليس ذكيا في العشرين وقويا في الثلاثين وغنيا في الأربعين فلن يكون ذكيا قويا غنيا بعد ذلك.

92.3 FM البرنامج المصري. نسمع صحتك والطب البديل. العلاج دوالي الساقين بيساعد خل التفاح على انكماش الدوالي واختفائها بدرجة واضحة، ويكون العلاج بوضع كمادات من خل التفاح مرتين يوميا على المنطقة، وتثبت لمدة نصف ساعة مع وضع الساق على جسم مرتفع. أما لإزالة إصفرار الأسنان والتكلسات يؤخذ ملح وفحم بمقادير متساوية، وتعجن هذه المواد مع العسل وتدلك بها الأسنان في الصباح. وهذه الوصفة مجربة وناجحة، وجرب.

لإزالة رائحة العرق يستخدم خل التفاح في دهان جلد الأبطين لمقاومة رائحة العرق، ويمكن تخفيفه بقليل من الماء لمنع حدوث حرقان الجلد. كذلك يدلك الجلد الأبطين بنصف ليمونة لمقاومة الرائحة، وجرب برضو.

92.3 FM البرنامج المصري. غير حياتك، كلام معقول، إزاي؟ هنسمع سوا. واحد بيقول لك إيه؟ ساعة واحدة رياضة. اتنين كوب من شاي الأعشاب. تلاتة لتر مية. أربعة وجبات متوازنة في اليوم. خمسة فواكه مختلفة اللون كل يوم، تاكلي خمس فواكه مختلفين. ست دقايق تنفس عميق. سبع دقايق تتمددي. تمن ساعات نوم. تسعة قراءة 9 صفحات من كتاب. 10 دقايق تأمل. 11 دقيقة تستمتع بشمس الصباح. 12 جرام من المكسرات. 13 دقيقة مش بعد ماشي بعد الوجبات. 14 دقيقة 14 نفس عميق في البطن قبل النوم. 15 ثانية تحطي مية باردة على وشك لتقليل التوتر. 16 دقيقة بعيدا عن التليفون قبل ما تنامي. 17 ثانية امتنان لما لديك. وآخر حاجة 18 تنفس بطيء لتنهي يومك. إيه رأيك؟ غيري حياتك.

92.3 FM البرنامج المصري. كلنا بنسمع عن الشكشوكة. ايه هي الشكشوكة؟ الشكشوكة المصرية هي طبق شعبي شهي وسريع التحضير، يتكون أساساً من البيض المخفوق أو الناضج في صوص غني من الطماطم المفرومة، البصل، الثوم والفلفل الأخضر أو الحار، ومتبل بالكمون والفلفل الأسود، وبيقدم عادة ساخنة مع الخبز البلدي. هقول لكم المكونات الأساسية هي إيه؟ 4 بيضات، 2 سمر طماطم مفرومة، بصلة صغيرة مفرومة، 2 فصين ثوم مفرومين، قرن فلفل رومي، معلقة كبيرة زيت ملح، فلفل أسود وكمون. طريقة التحضير: بتسخني في مقلاة على النار، شوحي البصل حتى يصفر، ثم أضيفي الثوم والفلفل، أضيف الطماطم والبهارات وأترك الخليط يتسبك قليلاً، أضف البيض فوق الصوص، إما مخفوقاً أو كاملاً حسب الرغبة، غطي المقلاة واتركيها على النار هادية حتى ينضج البيض. وبنقول لك إيه؟ بون أبيتي. كل شكشوكة محترمة وطعام محترمة وطعمتها فوق الوصف، ف جربيها.

شو ودي كانت الرقصة دي طبعا إياك تكونوا كده قمت وعملتوا شوية إكزرساز فيها. أما الآن فمع هذه الأغنية.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان الأسد والخادم المسكين. يحكى أن أحد الخدم كان يتعرض لمعاملة سيئة من سيده، فهرب في أحد الأيام إلى الغابة، وهناك التقى بأسد يتألم من شوكة كبيرة مغروسة في قدمه. استجمع الخادم شجاعته واقترب من الأسد وانتزع الشوكة من قدمه، فمضى الأسد في طريقه دون أن يؤذي الخادم الطيب. بعد ذلك بعدة أيام خرج سيد الخادم في رحلة صيد إلى الغابة، وقبض على الكثير من الحيوانات، وفي طريق العودة لمح السيد خادمه فقبض عليه أيضا، وقرر أن يعاقبه عقابا قاسيا، فطلب من خدمه أن يرموه في قفص الأسد. وكم كانت دهشة السيد ومن حوله عظيمة حينما دنا الأسد من الخادم وراح يلعق وجهه كأنه حيوان أليف. لقد كان ذلك الأسد هو نفسه الذي ساعده الخادم قبل أيام. وهكذا نجا الخادم وتمكن بمساعدة الأسد من إنقاذ بقية الحيوانات. العبرة المستفادة من القصة عزيزي المستمع: ساعد غيرك فلا تعلم متى ستحتاجهم. عمل الخير لا يضيع.

92.3 FM البرنامج المصري. نصائح اليوم: لا تسمع المشكلة من طرف واحد ولا حتى من طرفين، لا تسمع مشاكل أبدا، لأن اللي فيك مكفيك أصلا. لا تندم على نيتك الصادقة ولا نقاء روحك وتبتق، لأن تلك هي نعم يحرم منها الكثير أو يحرم منها الكثير. فقل الحمد لله الذي وهبني ما لم يهب كثيرا من البشر.

نعطي 2.3 اف ام البرنامج المصري. واخر حاجه هقولها لكم هي حكمه اعجبتني: الشبع في العين وليس في البطن، والغنى في النفس وليس في الجيب، والجمال في الروح وليس بالشكل.

عزيزي المستمع، وبكده بننهي برنامج النهاردة. بس لازم أقول لكم ما تنسوش أن النهاردة ليلة التعداد، ليلة السنسس، فبليز اعملوه علشان ما تاخدوش فاين، وهو سهل وكل حاجة، وردوا على الأسئلة بكل صراحة. ولا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 إلى 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening, and keep always, always, always smiling. From Corinne, have a good afternoon.

0: something in your language.
1: The following program is in Harare.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: تخيل زال برنامج هراري سنام بينتا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبات طيبه ورسلام سينا يا بورد اخوي تيتين ابو زخو ثريت بزيد حراريه تبع محرير ازحت انا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انت كل سلاسة سلات بعلي شيش تابي الى وحر الساعة ملبرن ساعة كود بيدو فلاي بيسراج لخوزان زخان ساعة تريب زيت ويب سايت بيم www.threetbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: قرتنا بيسنا هوجي من ناجح محمد رالي تخيصا خاي تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيش تنتار قك بحق زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيش تنتار يتي تنو بيزان خسري تريبل زاد حراري أي تبان تا أي رأي خولم لاي بيزك إيكالنيو تلتسم هلك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستطفر كاخو بناجح محمد كيبال بوري تنا
0: Azok som kurenti mutak sinyam HARA3GPZ at hotmail.com bi matra hit farakal. خخشو تسمى تشلي محراجوه نتواق ريما نسور خوزاناج
1: أنا عبد الرحمن أبو بكروه
0: أم محمد جامين
1: ييتي تنوى بزال خسري تربل زيت حراري أي تابانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زنا ونقل زنا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعينب

الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد وشكر يكبا رسول زنا محمد أم الساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زويلاي بي الله قدر يتبلى يما أمتاي سويلاي فربوزا البيم أمتاي سيو قويت نجاتو فلي حج حركاو السنة دين إكوت لزالة قدروا دين إكوت ملمد ندن ندزو دين إكوت لزالة قدروا قويت قدر ما تبيجو بجيح آياتات بياتي وقع إيزوم. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آيبه واتي دين يكوت لزالة درجة زو أتي وقعنا يزو من بيتي به قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي دين إكوت سالاوة زليلان أحد انت أبدا أحد يخنوم أزوك السومين با يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم با يعدي بدرجات أزوك السوم قويت قدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناري إكوت لأيبي إكوت يدبلي ليو يتوكسو إمري. قال الله تعالى وقل رب زدني علما حريزو يقرآن آياتاج بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد يتقابتا زالوم زليلانات بيندا رسولهم صلاة وسلامة ينبر بيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتي وقنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بايتيم قويت خير زي خشلي وقافيو دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يزي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمد بايت بي بجي حديثاش سيبات تيوكو يي حديثاش سيما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بذيكيك ألو حديثو كيك النوغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بايتي وسؤول ديو لمت بايو ملمد بإكوتي ترخبال قويت خير زي خشل يقافي دين زو يتليم دحل مئوى دين يتليم دا زالياج لحل الزوك السوم دين إكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بيه أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان زاشو ساء بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة معنى زوم أباد الريو بقل ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد آية وتلمدي وما جال أزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد فرد زيت الدين إكوتو تلمدي وما جال بايو فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي منين بيسا يا شحلو منين بيستنجاء يا شحلو ملمدو هي فرد زيت الدين إكوت الحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجد بيوا قافي أحد فرد زيت الدين إكوتي لم ديو أحد فرد زيت الدين إكوتي لم ديو إما جزانته يحديث بي بيان خان لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوا دين إكوتي ملمد واجب زيتانت لك إكلم بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم معنى زوم فرد زيت الدين إكوتم المد كت مسلم بيم
واجب انتباهي احريدين ايكوت بي وشو بزي مريناو اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك بايكوت انتا دين ايكوت بي يفرد زيت دين ايكوت ملمد بي قويت اوشو بزي مرينا اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك بحنا حقوا باطلو ارنواج الماو نقار دي بحنا الدنيا وآخرة بين فنزال أمرتاشو نوك باما نريم تبازانا مختوص سنانتا الزوك الصوم مؤمن لدين إكوت حياسون تزايو لبايتي الله يدين إكوت لنبرزو يكفت لنا زلاق نيوم الله يتوكنا زاق نيو بيم الله عمل يوافكنا زتين بخين ديم الله مغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد يا

0: نزما كهرر بادير كهرر بادير بادزينيا يا شازال نيروت كل بي ميتقزو بحلنا
1: نفرتا بي الله بكرك انك اسبيج في نفسنا قران بايتيندا يزوم اوركوسوم الحكيم سري اخوك في الحكومه زينيا حكيم انيشيتيف باي ما زيغلي او حكيم سريو بيكت كنت منيرا بروجكت بي صادوت موش غربدلي كهرر بادروم زيغرب دنيا تاچوتو كرنا بكلوا زبكرنا يقرأ تمت فادلوا يبقى خمسة سلاح هذا بالنيرو في الجار موش غرب تلين غرب تنيا تاجو تو مكوات اللين ده ناچوم أحد موي بس وتبكر ميلين تبينيا تو مكال ليتو تستوي غرب تنيا تاجو تو كهرباء تمن الزما وتش موي بس أمي حنا بجدا أحد التايبة كل زوم بنيرو كت يبقى لكوت غرب تنيا تاجو تو إداوا الله بكرك اللي كسب اللي كسي الدين كده سات سات يوم فان نارجب الدين تختارو تناشل زاني وكون الباي تندا يمتي مرتا او حكيم اواتش بيم او حكيم اواتش شفت زوا اواتش سوبيم وكورزنيا ونبكي زاني وكون الباي تندا يزوم هيكت كوسو او حكيم ولي الله استي او حكيم زيا سونزيوبي يي شفت جميو زني روما سريزوم سونزيوبي ترهزل سريزوم زنيرو أزيو زنارونا تميت كتاب علما أزو أزيو كتاب مشلي متى جاتو ينبر علما يسري زو ينير كتوم زي كتاب دنيا تا جاتو نقوات أنا حرب هذه المنظمة أواجهش لي أواجهش لاي بيد كذا نسيت تاو كذا لي خنيم أواجهش سينيا مني رزيو متي ملا سومزيو كرام زيو سومزيو بيك زناريو كدرام أتاي زو بيد ربي كتا زي كذا نوجه ديو ناشنا لي خنيم لكن بتي بي أخي وهي في أفريقيا مش تزوج شفتي أشوف برد أبزار ضرورام زلبا كنت بيسأل كذا زوج زي مش فنا سموم يناو تبان كذا كهرباء دير منظمة جهدي زيناو إيجال نمهرنا يي جهدي لاي بيم كلوا حز زينام يي زي مش فنا سموم سوم زينيا إتاوا كذا فيسو بزيني سوم حرر مدينة الأولياء إيه أو حكيم ولي الله إنتهيو أزوم سوم أو صوفي ولي الله إنتهيو يلي بايت هي اج ولي اي سوم زيو زي مثال يو شو سي بهم زنار بيو حد اين اوغ بهم ازياج فترا وصلي له سمو يناوتي بنا بوتلي حربات المنظمه جو بيه غلا وي فابريكا زو يوانغار بقى كان نيو محل يلي يي جهدي ينس ركوت كله هزنيام مشان فركا زنبه ميتك زنا مكانن تقبل باي سيندا اكينغس باطل يبرس حربات المنظمه زي غلي جهدي الله اعلم سيكون متى يبردل يلي ناچوم نيروت ديلاغاچ ميتقام ميتقويم نيروت ديلاغاچ لايبل تسادوت ناشانا ييم احزوندا ولباينت ديلاغاچ مستوبي بايتيندا يي ولباينت هوجي نبقلايو زانا اوكوراچ او حكيم سريزنيا بيكات كوسو بينيرو كوتا بيكات كوسو اخا حكومه زيغالي انيشيتيفوم غيرغار ياشتال حد قام ديلبل دي هوجي حد مويبي سوق بقلا ميليون تيغنياچو مبقل ديلبل مرحله ديلبل برنامج لايبل ناچوم كهربات المنظمه اموراتاچ نيوا غوراشنيا تسادوت مونيبي لوف سياسات زخرني وبدلاي بي اتاجوت موشه بهلنا يلي ييو يمسلي ديلاغاش لايبي علي ناتشو مسلم بغداچوم حركاي سمي جميون تسادوت مونيبي بازينيا زيغلتي دهديو اتاي مبورد هلبنا بازينيا مدينه الاولياء بيقت كسو كرام زي غدير درجه يغور دي كتاه حكومه زي زيغلي ديلاغاش لايبي تسادوت مونيبي حكومه زي مي تقوم مكانن هلبنا
2: دولم ماتينيا نوتي حراري في اورومو جچون أبلي جينا كم الدبافتا نمتي شهراري في أرمون الدبافتا جينا تنانين في يدام جولين اندندو اندندو إسان كو تجرتي نتي أبلي جيني ولين تره وان أرادو فتاني مقعان وبافتا ننقبل مقعان ثان أرادو نمني أرادو في قن أراري قن أرمو قمار يتين وبافتا ننجرو نتي جالالان درانو غجاتو كوسو لنديتين وجياسي ولينجر نمني تقو مقعين يام بلسجو إسان بدم الانبانو

0: الله وبركاته زقدرخو حرباد الميديا سيرفيس هيجسنيا اور كنت امانت فوكل انقدا مشاوزال خبا تايبه اور سلام سنيا يبرد خبا تايبه تزنيا غلنا اوجي نتر خبا زانا او حكيم اواچ بن او حكيم اواچ زياره دينا استو اوجي ديبي شكيف ريمام وريجو كونكراتنا شانا حكيم اواچ ساتيم ديكلاو شاچو حساب نشانا شرت زوينه كزالبم غوي فابريكا زبورو دي ضروره ونكزالبم شاشاچو غبا النظر خلال قناه تخزو مهرباد الميديا سيرفيس بهخني برنامج زينا ولي حجيس تقاچو ميديا زينا لي حجيس تقاچو ميديا زينا سبسكرايب موشا ادسو يس تقاچو لايك موشا برنامج زينا اغلو قناه تخزو بينا زياراتي
1: ادان يرحبوا فاي قدرخو هيجايسنيا كما وحكيم اواجفون زبون به وقت بهم تقديم به ظهر سلاسنيا ومسجد به برنامجنيا واغلنا بهرزوم مويزو به صوت بكل مليون اوكراچو احد موي به بكل بازال موي مخنزو بهم يي تاريخي استمويو اساس موني به ناچوم او حكيم اواج اباتستو به اوكر مبقل دلاغو امهرنا يي كتبتي موي بهم كام به اناش وحمسا ايني برومام كاجي بيزالو لكن قلب زيبه بدوا ومسيو هيس بيزالو حركه سينام ازياكلم اوكر مبقل برنامج زينو امي حرنا ليو ياساس بيم زيدغدرو جيسي زيدان محمد يوسف حربادر منظمه بورد دايركتر سوم زيبه ازوكو سوم استاذ رمضان عبد الله وين اف ام استاد عبد الرحمن دلدلوا جيسي زبير عبد الرحمن سوم زيبم حرت اوكراچو او حكيم اواج ابات استو بهم بقلبه كتبتيزيوم اردنا يبهرلي منتا جيسي امير او حكيم اواج ابسو مستيوبح قلحتيزنياو زميحرنيو قلحتيزنياوم ساني بيزوخا غاج فويندوك نوشا تخطاطلونا
2: هاد عبد الرحمن دلدلي واتي كوبي يزاشني ليو واسخاوش هدو ايه
3: لبايغل حربادير منظمه بورد دايركتور زيدان سومبين بابايا بقلنا انغدي يا ولله تعالى عز سومبين تذكرنا
2: واتي لبايغل واتي يو
3: دي واحد يكرنا حي
2: طيب زيتون يم استاذ رمضان عبد الله له واتي
3: زيتون انت زيتون انت استراليا وين فيم استاذ رمضان سومبين تذكرنا زيتون انت عزيز يا وكلني
2: زوسم بينتا صاد رمضان لي ان شاء الله واطي زيتون طيب زيتون شمزو بكلنا لي ايه واطي كنت يترحو ان شاء الله خير برخيص لنا
0: زيد قدر خويا جاي سينيات تساتلو بزال خو حربادر ميديا سيرفيس ويندا تيروزا خوتا خزالنيو او حكيم اواج اباتستوبينا يي او حكيم اباس اواج اباتستوبي تروزا خوتا استاذ عبد الرحمن دلدله ازوكو سوم جيسي زيدان محمد يوسف لوا ازوكو سوم اوستراليا وين اف ام استاذ رمضان عبد الله سوم زيوبي شيش تيتريا اينا بكاياچ وين زبقلنيو بكاياچ استوبي وشمل حلبا زيتون حلبا باباي حلبا شيش تيزيو سوم بيم يتفلزالو هانغورن سالايو بيساياچ وين زبقلنيو اول حررجيت تاوق بازات بيساياچ سوم زيوبا ايندا ما يي او حكيم ابات استوبي زاشنا بيو سبب بلايو مالتا اوايسو ابات استوبي اور كوسوم بايندا او حكيم ابسومچ جيسي امير زالواچوم حلو تختاتلوت ياشلو حلو الىوا يليكي كاسيم سليكا بهرلم فريايسو ازوكياسبي تنافاي مخوم بهولو ابات استوبيم يني رهولو بايندا يليمندا اوغبي موشو بهولوف ابات استوبي ولياش سالو تايبي ولياش كبرايسيو ميتكبي زبقلنيو بايندا يلي ازياكليم قطبتي خلايو ان شاء الله اي دقسي درجه بورد يلدرشم تختات لو كلاشن كل دينا زياره مناش هاني ناشم اواجه دينا بوقت بين باينا يلي جيسي امير بحمسا قلحت زين مناش ثاني خنان جيسي امير اوركو سوم باكين دا اواج خو بين دني تخبا زانه هو جيبي حربادر منظمه غوي فابريكا بحمسا فردغار بفلم ايغلا خصوم زوزيمش فنسو مناوتي بنا ولي الله استيو اواج سينا او حكي

0: ቁርአን ንገይዞች ኸሊቀሲ ወይጃቹ ወይጃሉ ጂላቹ መክሌ መትገረብደለ አይደበንት ክሊም ዶብዛቆ
1: ዴ ዋቴ ትሬታ ይ ሳሂ መስጊድ እከዴ እዙ ኩበይት ቀሶ ሼክ ዚዲ የሳሲ አላና አዘ ሼክ ትንቲ ሆል እዙ ወልታቹ ሰጥዋል ሀስቲ ክሊም ዳላ ፋማቱ አላሳ ቁርአን ንገይ ቁርአን ወልታቹ ወልታቹ ዋቴ ዴ እንቲ ሳህበ ተይለም ዶላር ዋቴ ዘ ኬብል ባዛላ ካይረፊ ሁላይ ቢስኪዱ ያቺ ኬብል ሙ
0: ይ ኦርኮሶም ገልመስቶ ዲቦነ ሳኸ ገልመ እቅጣቀታች ምትገበል ዚናረበ ቁርአን ካባች ሰላዋታች ኤሉማ
1: ኤሌንዳ አዞ ሚሌ መሰለ የከይሮ ቀይሮዛ አዚያችን ዮሮ ይገርበ ይአከባብ ዘላውካ አዚያች ለከሙና ሐሲን ዛለን
0: አፈ ቁርአናች ሰላዋት ካባች ኤልሆን
1: ሹ ሐላና ዋንት ዘተይ ቢዝቀጥኒ ከብቴ
0: አዞ ሚሌ ዮቅዛለን ታምባይ
1: ኤለና አዞ ለ እኛት ማኸ ቁርአኑ ምኸሻነ ካባቹም ምኸሻነ
0: خير زو متالف لتخشتاخ ي برنامج مهجبه قران كتاباش صلوات كتاباش علم الحال علم كتاباتهم زي مسلسلات وين دم مخبه زي كان خير يتالفو بدرفن تيبر هنا يتقدر خياش ني تتكلو بزال خو ربادر ميديا سيرفيس به يقرب لخو بزال او حكيم به ناشا بزال نقلحتي عندها او حكيم اواش به ناشا بزال نقلحتي عندها متختل به قل مزوم نبوي ما قل مهم تكشوا صلواتنا شما قلحتي ناشانا قل مهم ذكر تعبروسنا جيس امير با ጌሰሚር ባይቲ ኦርኮሶም አው ሐኪም አብሱማች ስቱቢያ ዝዩንታዩ ጌሰሚር በሆ መላእክቶም ቀራተናሽታና ቆናል ቀላህቶ ወኸዞም እኛ ባህክኒ

0: Sheikh Amira kha hiya khmini te yeta inde ko sha
1: yi hiya kai wa te ufati mi sai ko ya jinara ka mu ufata kha mi salem misa zo kainka debe mi wa haywana cha himi mi zala te debe se karuma debe mi se karuma
0: debe mi timallu yo ko ufati mi ya cha zim sa sala shi di juma isa chalom ita tan boholum
1: ha tsab boholum
0: insha Allah iya ina beta sha kuba hina
1: nati kuba ya shi na roba ba shi na yi kitta shi wa ziyaje da shi inna tarakkabne ma sai ko garin ta zubi ne yi le ba ka ha alhamdulillah rabbil alamin akha kha ti fuluna yi ne ta wa sai masak ila da na ba ki ta
0: insha Allah insha Allah
1: masa akha ala shi hasim kin ki fatam de hadde de ma shi ba ku me yi hakai me ka ko kai wa te ku ga shi na de ga masa wa te kan برین اعلانم جبو ورابا مکوتی بو بنال یو الله یا اسلاما مختار عبد شریف استرالی وزیدی جان کا زقوفلن یو مکوبے قبضہ شلینا یله بایکا خا ازیاکم احلا شنا کی تیروزر قدام سبینم تب تب اشلو نکوتی خسانا یی بترف یی گل ماون مهجو صبر محل خیوم تب تب تب اشلو نکوت درگار خسانا
0: یی قران بحزلا ده
1: قران بحمسا قران واتی دانی کوتیزو قران حد قران لنا يلي بايت يا اخي قران كتابات قران ذات يسخيشنا الضرور الزوت فكان مرهم ان قال له اخواتي السلام عليكم
0: زيد قدر خويا جاي سنيا خا شيخ امير زاي كوسوبا جنتا وركوسوم مبواوا موطبح مسلسل هذا بيد طيب هتردو زيد دام ساز كيف انت زال كتمبريم اعلام ورابام دخشي كتبي بي ما زياره شمي قال انت زايو يلي ورابا وجاتهم تابزو شمي كتا ورابا مبواوا موطسا يد قفل ذلك تمبريم يتخشيه ولا زوك صوم وطرز يوم تدامس محل مبوا تاي يقرب بزيد دامسا وقيسي مختار شريف تيخلو ليو الله حسن السي وكتب ليو ما يخيري دي لاغلاي بتسادوت موشي تخش داخاتش وغزاليزو قرقارة تاشو نتيب رانا وركو صوم قدير خيري يتعرف بوزال قرآن كتاباتش ضروري إليو من تدايو أخا قرآن كتاب إلينام بايدي وركو صوم مهمي انتا قران كتاب به فركي زخاج قران كتابات صلوات علم الحال كتابات علم كتابات باجيندا يتخيشال اواجيندا جيلاچو كلكي مسوليك بوزالتايندا فاچلي ديج بوزالتايندا دوايا شوزالتايندا يلي اواش مخنزو كتبه قران كتابات متقبت البيوم صلوات كتاباتو مزوك صوم درك يتخيشالو ما يلي يشي لاي بيت سادوت موش تخشتا خاركايسينيا نسيب زو يي برنامج ديال تيجوات فركوبه ديرغار تاشيو وغزدليزو كلا حسين ونشانا ما خيو بان نارغير گل منويما گل مويمت كشو قال حتيت كلا حتيناشما برنامجني ياوني كم بيزان يكون التخطاتلونا
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام

0: حرمات المنظمه لم دوا او شغل ورك سو مخي غوي فابريكا بهمس استيغل اخلا محل في ديار بي جيبهم الله نصري مستاي خد دوا
1: ان شاء الله ان شاء الله الله غرغر يا شهر
0: امين
1: يله باتي ازياتكم ان شاء الله ان جوا كنتيو ان جوا كنت او يسلكم ازوق تيزو اخخات بيقد خيب المقالن يفركم يلو يله باتي ان شاء الله باذن الله تعالى انياتم يتخو بهلنا الله دوا بامسا ناشا ذا كنتو اخخاتم يقول خوشيو مسألة بودا في لبايتي إن شاء الله بإذن الله تعالى أزوك تبيزو إن شاء الله إن ياسوه ميتقوا نكعلنا نبال من نتبي الله بايقل إن شاء الله خاخاتهم زاسقوا فتبيكا الله النصر جو يستقوا في لبايتي إن شاء الله من الله لك الله بحمسات قرقار عياشة لما
0: لكن
1: يقوم بحانك
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله
1: حق سبحان ربك
0: رب العزك عما يصفون والسلام على
2: اول بابا سينان نارو اخا ان جاننا او حكيم يا من دا وسوزينا دي بادي يزال نو سوا چنتنا نا چونگه سوا چنتنا ازول بايتي زيارام نم اوشنا نيلانا قران كتاب نقشانا اول دي قران نارا قران روجيات نسو بنما كتاب قران الهنام ازول بايتي كتاب ارغار اوشنا ازو كتبت ازول ايبيت هلنا كتاب جناب ارغار كتاب قران قران شكرا بس الله توفق خود ملانا الناج الله يلنا
0: قدر فوجا سينيا يي جيسي زبير عبد الرحمن سومزيبي زبكال نيوينتا هي اوركوسوم وشملانته يي تايبي اخر به متل ادي نيماخا لايزو به حجي سيوم اشبه سميزوم باشينتا ما جيسي زبير عبد الرحمن ليم وطني بعد وداز سيو جيسي زبير عبد الرحمن ليم واتي ديباش ليو زبكال نيو حرت كراچوم باشينتا ازو اساسوي الشيخ امير عبد الشكور زالباچوم اتفاقا ديوما اتايزو فون يي لوكوتا ان شاء الله سيكنا شانا يتا بتروزا خوكوتا واتي نسام باشينتا اوركوسوم جيسي استاذ عبد الرحمن دلدله يي تايب جيسي زيدان محمد يوسف له استاذ رمضان عبد الله انتانو وين اف ام لوازو كسوم زيدارو جيسي زبير عبد الرحمن له حرسي يولم حرت بكاياشو زبقل نبيو كيف حل او حكيم اباتستو بيننا نشم اوركوسوم يي بكاياش تخيتاي بيندي مكاتل ازيوم يتكزيو سمسم زيوناش له هنا ان شاء الله تخيتاي بكلدين زياره دينا مناشتنا خنال او حكيم اواچ بناش ابزالنا زياره زنيام كيم بوردي نيليت بهلنا اخر تايم بدوا زينا ناشما نيتلايزا نخنال زدقدر خو هيجاي سينيا يي اوكراشو ميبقلو ماتاي بردو كوتا زغرب زنيا ناشما شانا متخيتل بيبايتيندا اوركوسوم قبي زو تايبم او حكيم ولي الله زتي او حكيم زين يتكبه قربت لي خنزل صرحفني لما تخيتاي بي بلمن لهدمه نترازانات بلمن لهدمه نتلايزر يقول البيضه تختاتلنا

زقدرخو هيجاج سينا أو حكيم أواج بزينار يعني كلاحتي زي تختات الخوي مثل النارة أوركو صوم بايهند زيارة أشنيوما زالو بقنتيم حيجنيوما أكايزو بيم أكراتشوم أحد موي بسوت مكلا ميلين يل دال دوين بي أكراتشوم إناشوم إدبيم أو حكيم سرلا بيم زو بقلنا بيو كيف يعمل دزال كو صوم هاد التايب أتخذت الوقت أشنا لكن إدب زو بقلنا سا حركاي سينا أستاذ عبد الرحمن دلدل أزو كصوم جيسي زبير عبد الرحمن و أستاذ رمضان عبد الله الكانو وين فيم أزو كصوم هربادير منظمة بورد بريزيدانت زيدان جيسي زيدان محمد لسومبي أكراتشو زو بقلنا بيو كيف يحال كرايسوم هنقولنا سالايو حرجي أول هتاوك بازات بسيوا بسايج زيتايو بكايشين تايو بسيوا بساي لايبي بسيوا بساي استايو بكايشين تايو ما زوم أبكر لما زيارة ماشنا مسولواتو ماشنا شيخ أشوهم شيخ أمير وازو كسوم إهزيو جسي وهيب بهم كلا حتي أشنا ملو بزو زرو خوكوتا زيت خيات الخوكوسو آوايسو يي التايبي تيت كيسي خطروزات جنك حلبا خطروزات دامسا ككمبريم زليلا نتوين دزيكي قالونا زو كسوم قرآن كتابا شوا علم كتابا شوا سلوات كتابا شوا مزليلا نتوين دزيكي قالونا ملو بي آوايسو زيارة مخنا زنارة بيو زيارة آياما شوم يي اينبي كلكرو ديت مودال كيف يعني دينا يزبيجنيو يليم اواشلي امه انتزالايو امتاج اواشاچو كلجيسو اواشاچو زياره كلاشو ينبرو زالوم اواشاچ يي اينبي دا امسيو جيسوت بيوا امسيو زياره بي زالاچن تيوما يلي امسو حركاك جم هوم بعد بزالخاچوم كاتيم زالخاچوم زياره تديج بو زخوكت بزياره كاشو يكوت ازوك سوم زياره زياده بعد بزالناچوم امتمتو مشاو محرزال بنسابي زيارة كلاش ليه كذا وتشو محيجا كل زين ذات مسؤولية منها إنشهم هو جيس هذا بنيو لهم بزوج حقك لي بيانش نريكو تقتاي ولكن أمان كنت بزجح بندي جما زجح برنامج جم دل قباما زالو مشي أشوم حقك شو يدك نشل خونا ميتين كيم زال بيونا شو كارونا نرى يلا مي قدو خر زالو مقدش يلاي بدي لاقي دل قزالو مقدش شو مزكرا بزوج تاجو تويش زالو نسيك حالنا قرآن كتابش علم كتاب بچو ازو کوسوم صلوات کتاب لم حرکای سنیا تکیلا د موما سواب زو کرخ بزا خو نت سکنا شانا ما مولو بزو برنامج زنیا هوج ساتل خو مسلنارا یلای بغیرګار مشت خشتا خشلم هر ربادر اکاونتی هر ربادر منظمه ګربلی ګرګار مشت خشتا خچم خات خو ګربلی ګرګار مشت خشتا خشلم کتم برزو کوفیندا یله مولو بزو هوج لتم زشن له برنامج یو مسلال ساتل خو لم اللهم جن لنا تقیتای به الای ترتیبی ترانا سيكارة تبتيا شيني بخير كالهتي روزة حبتب مشا أمام بهدرو الله لأمانا